0: cuándo?
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: إذا السماء انفطرت.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وإذا الكواكب انتثرت.
1: When the planets are dispersed.
0: وإذا البحار فجرت.
1: When the seas are poured forth.
0: وإذا القبور بعثرت.
1: And the sepulchres are overturned.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: والفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.